يحيون بها عشيرة أبو فاس وعشيرة البمعيش وباقة ورد. أهلا وسهلا بكم قرية أبو فاس، ويهلا بكم.

رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني، ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحياها

لي على نصيب القامت آل علني وصوت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أيادي.

واسمع يا لقاضي واكتب عليا انه خلاني ليلى ما شتك عليا انه خلاني ليلى ما شتك عليا انه خلاني ليلى ما شتك عليا حسن ويا ليلى ليلى سنوي الله لي حسن ويا ليلى.

ليلى ما شتك عليا حسنة ويا ليلى حسنة ويا الله لي حسنة ويا ليلى ليلى حسنة ويا جانتي.

علي حسنا ويا ليلى ليلى حسنا ويا أجانتي حسنا ويا ليلى حسنا ويا أجانتي حسنا ويا ليلى ليلى حسنا ويا أجانتي

جوه سولا بولين خلاص راني راجع ليها يا راسي داروا ليك الموفيسون كي تنسى الباسي طرب عندو في باب الواد وخلوني نباسي جودي

تفتخر فيك العرب، والله تفتخر فيك العرب، سوريا والجولان، والله سوريا والجولان، ابو هشام البطل.

لكل الدول تسمع لكل الدول والله تسمع لكل الدول من مصر لإيران والله من مصر لإيران صاحب بطول الأسد صاحب بطول الأسد والله صاحب بطول الأسد تفضح

الشعب الوفي سوري يا الشعب الوفي والله سوري يا الشعب الوفي والله بخلاص عاهدناك والله بخلاص عاهدناك نعرفك انت البطل نعرفك